0: de la sphère.
1: أسطوانات باتي دار التسجيل من قديم الزمان تقدم لكم الشيخة عائشة الغيليزانية.